والله يا على جمال سحرة على عمقها على تفاهة على والكلام اللي نقوله كده عيوني في سماع عينيه شبكت والبوسة على شفافها بالغدرة تحدي